0: ناسب لوخ لا لا يشتري الشرطة لا لا يشكر سيلو جيني نفسي لوخ لا لا يشتري الشرطة لا لا يشكر سيلو جيني نفسي لوخ لا لا يشتري
1: مدخشين على راديو ستودنت.

0: نبرزم لوخو لا لا ليشتري كيتشورتو لا راه نشكر فينو ديني نبرزم لوخو لا لا ليشتري كيتشورتو لا راه نشكر فينو ديني نبرزم لوخو لا لا ليشتري
1: Nedrušaj narastu, kit radio študent.